0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM. البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلاً ومرحباً بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيد. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

أما خاطرة اليوم تقول: ربي ربي ارزقني حلو الحياة وجمال الحظ وسعة الرزق وراحة البال.

وقمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة.

أما حكمة اليوم تقول إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء.

ويل لوطن يكون السيف بيد جبنائه والمال في يد لصوصه والقلم بيد منافقيه.

وخروج بعض الناس من حياتك ربما تكون رحمة من الله لا تدركها إلا مع الوقت.

وإن كنت تشعر بألم فأنت حي، وإن كنت تشعر بألم الآخرين فأنت إنسان.

وثلاثة لا تعود، الكلمة إذا انطلقت، والسهم إذا رمي، والزمن إذا مضى.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيب. شكلت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محطة سياسية ودبلوماسية مفصلية وانتقالية لا تقتصر دلالتها على الشكل البروتوكولي، بل تمتد إلى مضمون المرحلة الجديدة التي يستعد لبنان لدخولها. فاستقبال رئيس لبناني في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ نحو عقدين والحفاوة التي أحيطت بالزيارة عكس عودة الملف اللبناني إلى دائرة الاهتمام المباشر لدى الإدارة الأمريكية في لحظة إقليمية شديدة الحساسية. بحسب مصادر مطلعة، فإن القيمة الأساسية للقمة تكمن في إتاحة المجال أمام الرئيس عون لعرض الموقف اللبناني مباشرة بعيدا من الرسائل المنقولة والتفسيرات المتعددة. وقد أظهر ترامب وفريقه اهتماما واضحا بالشروحات التي تناولت الوضع في الجنوب والانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش وحصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة، كما أعلن الرئيس الأمريكي دعمه للبنان واتخذ خطوة ذات رمزية سياسية واقتصادية تمثلت في السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون لمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك إلياس الحويك إن إعلان طباويته يثبت أن القداسة والوطنية يمكن أن تجتمعا في مسيرة إنسان واحد، مشيرا إلى أن الحويك رأى في خدمة الله خدمة للإنسان وفي خدمة الكنيسة رسالة للوطن. وشدد عون على أن نضال البطريرك الحويك لم يكن دفاعا عن طائفة، بل كان نضال وطن يتسع الجميع لجميع أبنائه، مستذكرا قوله أنا لكل اللبنانيين. واعتبر أن تزامن إعلان طباويته والذكرى المئوية لإعلان الدستور اللبناني ليس مصادفة، بل علامة على العناية الإلهية التي رافقت لبنان منذ تأسيسه وما زالت ترافقه في محنه وتحدياته. وأضاف أن رسالة لبنان أكبر من أزماته، وإن فكرته التأسيسية تستحق الحماية والدفاع، داعيا إلى استلهام الثبات والإيمان بلبنان من سيرة البطريرك الحويك وتجديد العهد بجعل لبنان أرضا للعيش المشترك ورسالة حضارية بين الشرق والغرب. تتجه الأنظار إلى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حيث تقيم الكنيسة المارونية احتفال تطويب البطريرك الماروني إلياس الحويك في حدث ديني ووطني بارز يعد من أبرز المحطات الكنسية في لبنان. ويكتسب الاحتفال أهمية خاصة نظرا إلى المكانة التاريخية التي يحتلها الحويك باعتباره مؤسس لبنان الكبير وأحد أبرز الشخصيات التي ساهمت في ترسيخ الكيان اللبناني ودور الكنيسة في الحياة الوطنية. ويترأس الاحتفال البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارا بطرس الراعي بمشاركة ممثل أعان الكرسي الرسولي وحضور عدد من المطارنة والأساقفة، إلى جانب مسؤولين رسميين وسياسيين وفعاليات دينية واجتماعية وسط توافد الآلاف المؤمنين إلى الديمان للمشاركة في هذه المناسبة. ومن المتوقع أن يتجاوز صدى الاحتفال الإطار الديني لما يحمله تطويب الحويك من رمزية وطنية وروحية في لبنان وبلدان الانتشار، حيث تحظى شخصيته بمكانة بارزة في الذاكرة اللبنانية.
قامت القوات الإسرائيلية بتفجير مشروع المياه في بلدة مركبة قضاء مرجعيون. كشفت إسرائيل عن شبكة ضخمة من الأنفاق والمنشآت المحفورة في عمق الصخور ضمن منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان، وقالت إن حزب الله أنشأها على مدى نحو 20 عاماً وجهزها للإقامة الطويلة والقتال ضد القوات البرية والجوية في واحدة من أوسع البنى التحتية تحت الأرض التي تعلن القوات الإسرائيلية العثور عليها شمال نهر الليطاني. وبحسب تقرير مصور للصحفيين يائير كراوس وزيف غورن، رافق الأخير عناصر وحدة يهلم الهندسية الإسرائيلية خلال الاستعدادات لتدمير المواقع تحت الأرض، فإن الشبكة تضم غرف إقامة ومطابخ وحمامات ومستودعات للأسلحة، إضافة إلى غرفة عمليات جراحية وممرات تسمح بالتنقل داخل المنشأة بواسطة مركبات صغيرة. استهجنت أوساط إعلامية فتح مقر نقابة الصحافة اللبنانية لإقامة مجلس عزاء بوفاة أحد الإرهابيين المطلوبين في اليابان كانت تحميه ميليشيا إيران في الضاحية، والذي رصدت الولايات المتحدة مكافأة لاعتقاله بعدما ثبت تورطه في قتل مدنيين أمريكيين في السبعينينات، وفق ما جاء في أسرار جريدة نداء الوطن. والخبر الأخير، أقدم مجهول على تحطيم تمثال السيدة العذراء والمزار القائم على الطريق العام في بلدة البرامية قضاء صيدا، وعلى الفور أعطى رئيس البلدية شوقي حبيب التوجيهات اللازمة لكشف هوية الفاعل والتعامل معه بكل صرامة وفقا للقوانين اللبنانية. وتمكنت بعدها شرطة البلدية بعد تعقب الدلائل وكاميرات المراقبة من معرفة هوية المشتبه به وإحالته إلى المراجع الأمنية والقضائية المختصة ليحاسب قانونيا، كما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء. النشر انتهت، ولكن الآن ننتقل إلى بيروت مباشرة من تلفزيون لبنان والأخبار.

0: عناوين نشرتنا المسائية. لبنان اليوم عنوان كبير لاحتفال كبير بتطويب بطريرك كبير. بطرك لبنان الكبير الياس لحويك انتزع بال 1920 دولة لبنان الكبير من على طاولة الكبار. قبل انطلاق الاحتفال في الديمان، لقاء بين الرئيس عون والبطريرك الراعي الذي رأس القداس في حضور ممثل بابا لاون مارشيلو ساماريرو. اعتداءات إسرائيلية مستمرة جنوبا، عودة دفعة ثانية من الأهالي إلى زوطر الغربية. تهديد ووعيد وسخونة على جبهة إيران تمتد إلى اليمن. قوات الاحتلال الإسرائيلي تختبر طلائع خطتها الرامية إلى مباشرة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية. إذن قبل القداس التاريخي لتطويب البطريرك لحويك في صرح الديمان، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلوة مع البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي، وانضم إلى لقاء السفير البابوي باولو بورجيا وبطريرك السريان الكاثوليك مارغناتيوس يوسف الثالث يونان. كان عرض لأهمية المناسبة ولجانب من الأوضاع والتطورات. إذن يوم لبناني كبير لأبي لبنان الكبير الوكيل البطريركي المطران علوان، قرأ سيرة البطريرك حويك وطلب التطويب المقدم من المطران منير خير الله ممثل البابا لون، قرأ منح الطوباوية مع تحديد ذكرى الطوباوي الحويك في 5 حزيران من كل سنة. البطريرك الراعي وقع أيقونة التطويب في القداس الاحتفالي التاريخي باقتضاب رمزية تطويب الحويك. أراء من عدد من المشاركين في قداس التطويب تقاطعت عند الرجاء بنهوض لبنان الذي أحبه المطوب البطريرك لحويك.
1: كثير مهم وبكبر القلب، يعني هيدا بدل على تجذر المسيحيين بأرضهم وخاصة الموارنة وكل الطوائف اللبنانية سواء كانت مسيحية أو غير مسيحية، لأنه البطريرك حويك بيمثل كل لبنان.
2: هيدا يوم مبارك، نتمنى أنه يعم لبنان مش بس ليوم واحد إنما لسنين عديدة، ويكلل مبادرة فخامة الرئيس للإنقاذ بالنجاح التام والكامل ولسنين عديدة إن شاء الله.
3: اليوم يوم قداسة،
4: زيارة فخامة الرئيس لأمريكا والرجاء اللي زرعه بنفوس اللبنانيين، إجا تطويب غبطة البطريرك تأكد على قدسية استقلال لبنان وكيانه وأزاليته.
5: هيدا نهار فخر للبنان، هيدا نهار جمع الكل، وإن شاء الله مع القديس البطرك حوية بيضلوا لبنان مجموع. هيدا نهار مبارك للبنان.
6: احنا بس نشوف هالحدث نحنا عم نكون مذهولين، هالانذهال عم نشوفه لأنه في شيء أكبر منا عم بيصير.
7: وحياة عينك ولا ذرة من التراب نهائيا الحياة، طالما في فخامة رئيس الجمهورية حريص، دولة رئيس حكومة وحكومة، ونحن كذلك الأمر كل القوى السيادية ما حدا في يأخذ ولا شبر من البلد.
0: الرئيس عون بمناسبة تطويب لحويك، رسالة هذا الوطن أكبر من أزماته وفكرته التأسيسية تستحق أن نزود عنها، فلنستلهم من سيرة البطريرك لحويك معنى الثبات في زمن التقلبات ومعنى الإيمان بلبنان أرض العيش المشترك ورسالة الحضارية بين الشرق والغرب. في الجنوب ولليوم الثاني على التوالي، الجيش اللبناني الذي كان قد دخل زوطر الغربية منذ 5 أيام يؤازر دخول الأهالي إلى البلدة وسط إجراءات أمنية وتنظيمية لتسهيل عملية العودة، في حين تتكشف المشاهد التوحشية أمام أعين الأهالي مع حجم الدمار الذي طال المنازل والمحال التجارية والطرق داخل البلدة. وعلى غرار اليوم الأول لدخول الأهالي أمس، سمح لهم اليوم أيضا بتفقد منازلهم في الحي الغربي والحي الشمالي فقط من دون الإقامة في البلدة. وحدات من الجيش عند مدخل زوطر لجهة قعقعية الجسر عملت لتنظيم عملية الدخول، وذلك بعد إتمام فوج الهندسة في الجيش إزالة العوائق المشبوهة والقنابل غير المنفجرة والألغام التي خلفها العدوان الإسرائيلي في شوارع وأحياء من البلدة. ميدانيا، فجر العدوان الإسرائيلي مشروع المياه في بلدة مركبة قضاء مرجعيون. جيش العدوان الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور، كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة

بحر الشاشة قرب نقطة للجيش اللبناني في بلدة مجدلزون. وفي حد ذات بنت جبيل حصل تفجير إسرائيلي مزدوج إضافة إلى طيران عدواني إسرائيلي مسير حلق على علو منخفض جدا في أجواء الجنوب خصوصا فوق قرى وبلدات قضاء السور. في إيران رقعة الحرب تتسع وترامب يدرس تعزيز الضربات. هيئة البث الإسرائيلية أفادت هذا المساء أن ترامب قرر تأجيل الموعد النهائي للهجوم الكبير على إيران لإعطائها فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات. ومن جهة البحر الأحمر الحوثيون في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية اليوم وفق ما أفادت قناة أنصار الله على تليجرام. وكانت السعودية قد أصدرت في الساعات 24 الماضية تحذيرات مقتضبة للسكان بعدما توعد الحوثيون بالرد على المملكة. فالمكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية نشر اليوم السبت أن الاستهداف السعودي المنشآت المدنية في الحديدة وجزيرة كمران وفي مقدمتها ميناء الحديدة تصعيد خطر ولن يمر دون رد. إنه امتداد لنهج العقاب الجماعي والحصار وهو يحاول تعويض إخفاقاته العسكرية والسياسية باستهداف مقومات الحياة للشعب اليمني بحسب التعبير الحوثي. وكان ناطق باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اللواء الركن التركي المالكي قد أعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية للحوثيين ترتبط بتهديد السفن في البحر الأحمر. في اليرزي قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقى قائد القوى المشتركة الماليزية على رأس وفد مرافق تناول البحث عن الأوضاع والتطورات في الجنوب ومرحلة بعد اليونيفيل إضافة إلى طرق تعزيز التعاون والتدريب بين الجيشين. كما ثمن العماد هيكل دور الوحدة الماليزية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل وتضحية العناصر. وكان جنرال هيكل قد عرض مع سفيرة الاتحاد الأوروبي يرافقها المستشار العسكري للبعثة العقيد جان زيمليكا التطورات في لبنان والمنطقة طرق دعم الجيش الذي أشادت بجهوده لصون استقرار لبنان وأمنه مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي بدعم المؤسسة العسكرية. العماد هيكل أعرب عن تقديره لكل مبادرات الاتحاد الأوروبي لدعم الجيش. بحث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في قصر الإليزي في مستقبل لبنان والجنوب وطرق تثبيت الاستقرار في لبنان وسوريا. وعلمت الأنباء الإلكترونية أن اللقاء تناول تداعيات اتفاق الإطار الذي وقع بين دولة لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي وأهمية الحفاظ على الاستقرار في كل من لبنان وسوريا. كما أعرب جملاط عن أسفه لاستبعاد فرنسا من المسار التفاوضي على رغم دورها التاريخي والمحوري في دعم لبنان. وشدد اللقاء على وجوب أن تكون باريس شريكا في أي مسار أو ترتيبات مستقبلية تتعلق بالجنوب اللبناني سواء لجهة انتشار القوات الدولية أم إعادة فتح النقاش بشأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفيل. في دمشق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في محادثات في دمشق في أول زيارة من نوعها لأمين عام للأمم المتحدة لسوريا منذ 17 عاما كان في استقبال وزير الخارجية والمقتربين السوري أسعد حسن الشيباني في مطار دمشق الدولي. غوتيريش عرض قبل ظهر اليوم مع رئيس السوري أحمد الشرع التطورات وطرق التعاون بين سوريا والأمم المتحدة وأكد من دمشق الوقوف إلى جانب سوريا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على الراديو 3ZZZ يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1928. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street, Brunswick. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا بأي من البرامج المتنوعة عبر إذاعة 3ZZZ وخاصة برنامج صوت لبنان فشكرا لك. أما إذا كنت تريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونستيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريترو بالزلد وعلى موجة 92.3 FM.

وإذاعة الإدالة العامة 3ZZZ سوف يتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة 3ZZZ الشهر المقبل، أي من أول من شهر آب، والتواريخ هي كالآتي: أيام الاثنين في 3 10 17 31 آب و7 سبتمبر، وذلك من الساعة 6:30 مساء وحتى 8:30 في مقر المحطة. إذن هذا البرنامج التدريبي مخصص لمشتركي برنامج صوت لبنان، ويمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550 لمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج التدريبي. فالوقت كما قلنا أيام الاثنين فقط من الساعة 6:30 ل 8:30، أيام 3 10 17 31 آب القادم، و7 سبتمبر، يعني 5 أسابيع متتالية البرنامج سيكون بهذه التواريخ.

وجاءنا ما يلي. يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته في حفل الباربيكيو العائلي الذي يقام كل سنة، وذلك يوم الأحد في 9 آب عند الساعة 2 من بعد الظهر، وعلى العنوان التالي: بيت الكتائب اللبنانية 43A دانستون ستريت ويست بريستون. وذلك نأمل تشريفكم جميعا، وأهلا وسهلا بالجميع.

الكثير يتساءل عن عدد المهاجرين اللبنانيين في العالم، كم هو عددهم؟ حصلت على هذه النشرة حيث تعدد عدد اللبنانيين في المهاجر، وهو تقريبا يقولون أنه يقارب 18 مليون شخص أو أكثر من تعداد سكان لبنان نفسه. إذن سكان لبنان يتعدى 4 ملايين نسمة، والانتشار اللبناني هو ما يفوق 18 مليون، ويتوزع عدد المغتربين اللبنانيين حول العالم. في البرازيل حوالي 13 مليون لبناني، هكذا يقدرون. أما في الولايات المتحدة الأمريكية هو 3.5 مليون لبناني، وفي الأرجنتين 1.5 مليون لبناني. أما في كولومبيا يتراوح العدد ب 700 ألف لبناني أو متحدر من أصل لبناني. في كندا 600 ألف، وفي أستراليا 500 ألف، والمكسيك 400 ألف، وفنزويلا 340 ألف. أما في فرنسا 250 ألف، والمملكة العربية السعودية 135 ألف. دول الخليج 100 ألف، الإكوادور 100 ألف، وتشيلي 90 ألف، بريطانيا 90 ألف، الأوروغواي 70 ألف، والساحل العاج 60 ألف. أما ألمانيا ونيوزيلندا 50 ألف لكل منهما. فيما يتوزع حوالي 100 ألف لبناني في باقي دول العالم الأخرى.

ونذكر مستمعي برنامج صوت لبنان أن البرامج الثلاثة الأسبوعية لبرنامج صوت لبنان من إذاعة تريترو الزد هي الأحد من الساعة الثالثة إلى الرابعة بعد الظهر على موجة 92.3 FM. برنامج الأحد يتضمن موسيقى وأخبار وشعر وأغاني من الزمن الجميل. أما برنامج الأربعاء من الساعة 2 إلى 3 بعد الظهر، ويتضمن هذا البرنامج موسيقى، الموقف اليوم، خواطر وأخبار، أغاني طربية. برنامج صوت لبنان من إذاعة تريترو بالزد دائما على موجة 92.3 FM.

0: وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج صعيد، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.
1: من جوع معلي شي

وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع مروان محفوظ وأغنية غالي يا وطني الغالي.

0: Hour of Greater Brazil, 92.3 FM.
1: خوش بان عمنا تراكو سرشتا بكارو دير خطاب بتايم. خوش بان عمنا كي هيرا ببنايت اتخدا سورتة أستراليا. مغزويا لداخي كنشاتي جروسة وشخلوف هنا. هات خد خلمتو سنديات عمانسي تفايشي مريزقة دعتت. بيومتلاتو شباخة دسرباب تريل بو سرشتا كل خناشة دو أستراليا بتبعيش خوش بنا. بخواش بني أطرا أمراني أميناي واسكلاية تيولاية عانيت اتلون فيزا زونا نيتا وستخبران. متخد شوات أتياني بيتو توخن بيت قبل أبوغداني بوداخل إشقال السامة ورخد انترنت ين بملايت الغداء فوم ورقيتا ين بيرتا إن سنيقيتون إلا سنتا إلا متقن ينتبليشان بريشي وهيرتا بيشتيلا مقروطة بورخد انترنت وتلفون أختون أبماسيتون خبطيتون سنديتون قبيتو توخن وكنش توخن حضري لقاني هوش بن عمد إترال بو إسريشتا كل خد جواب إتلاطيما لوبن بزودة من www.census.abs.gov.au/Australian شرورة بيات The Australian Bureau of Statistics Canberra
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: مودع نوثق ذر بيث غلاخد روما بيث غلاخ ربو خاثة قوبت عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلو عما هاشايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاطة عتقاي بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية أستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا دروما مخزياثو كذلياثا وخيوثا درومايا وماتا من قيمياثا وصرياثا المرقنياثا ومانت خيوثا تكديم إلا بالمردوثا وتشعيثا دروما عتقتا بخاور خدلت خزي أغدية من قمثا قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM 3ZZZ, your community, your culture, your radio 92.3 FM

شمانا مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسي لقاتو خن هاشا ايد من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممون الداها لشان خليت يمّا.

شمال مخبب دارن قبل نوخم شنق دقيقة من عالدها برسقالة خرزد لشان أطورايم براسي لقاتوخن هشايت من لبا مصاعد أطسيتري نقصة لا اف ام أموخم بتقابن إديم يوما قاتري سقط من أربع وهل إشتا برمشا هالبت بتقابن أمي ربي يول هاول من ديتة سيدني وهالبت قاصات قميتا ومدري قاص همونة ونقصات ريانية بتقابلا خا خرزة مليا تاز خرزة لقامة ومشميخ الخمدن زمريات شابيرة اتزمارا مخبة أوغر أدوار

akşam aramak beb tazı kurzenle kama. Bıdayetun kat aknen aturaye etvalan xayada diyodukvale iva kırza vektuta. أقعيادة ومسابيانوتا اتقاوهي بأشيرات الطورانة البوت هاي مانوتي كي مكتويوا خرزي وكتوياتي بيت كهنة لبنوني قد بيشي وانطيري من شيدة ومرأة وأين بشتا وكل نخيانة

خرزة شمانة مخبكي بايش ومتوى تخد برشتة ينت يمرخلا سبديتا والريشة وبقضانة أردوبية ومشانيتا وغزقية كي تالي والي بروشة البت رشتة تيال السورة خرزة وكتوياتي كي بيشي وخردية جو آرياتي البت ومدري مدرب مصعيوتة آها كي داري وشمة وكتوتا اتخرزة كي خمياوة من مية وشركة.

هلبت شمانا مخبه أرؤوتا دلوشتا قميتا اتآها كتوتا هلبت كتاوي لهلبت خرزة اتبيشة و

التيوة بيدمنا خاقشيشا أثني الأوديشو اتسادس بيدو اتسا يوما كطليا هنودين بشي تتقلبو وتصمو اسري خمشة المارن مخ ايادة بشيتخ غدا جاهي كل خرزكي بايش وبتيخة وقرية أهل بات قرية بكهنة يمشمشانة ينكتوتا قط وقط لبيشاوا بتختا ينقريتا.

هر هادقس من طام عيادة أشيرت شمانة مخبة مخ عيادة آوهت يالي إيمن تآتيوة الطالبوتة كيما يوى أما باتورة بلجو هلقت بوقارة يمروى إيوى خمندي إيوى بخواشة كادة ومدرة إيما إيوى جاو جوزة ومتي إيوى جاو خكمة نقشة وتصليوة ويبيشة وتينة هلبت وشركة من ديانة خينا خليوت أمي وهذا شمان مخبة إما إيوى الإساقة الطالبوتة وآها باتورة كيبايشوا متوقم كهنة ولخ شمان مخبة واليتة كهنة إيوى اتقمتا كي مصخصيوة عالشنت ادمخيرة ومخرتا ينطليبة وطلبتا والمخيرة لها ويوة مطية الاربسر شنة ومخرتا التريسر شنة لتوى بساسة اتبايشوا هلبت امبرخة اخقانن سن هادي قاية وكل من تآوروا ألداها كي بايشوا هلبت مخرمة ومدرسة مسلية بمزمن اطمارن.

0: شمانة مخبة أمني لربي يويل هاول من ديت السيدني وهمونة من إديو إتلاخ خرزة مهنية نقاتوخن قداها صعد ربي يويل قابل قشينة قميقروتوخ من عالداها برسقالة بش ماي وتصبيا أن لا بش ماي تدي لا لا
1: ها ها انا خدت يان مرمت له الزوده
0: مرملي بخشان هديه بصباي لهديه
1: هديه بصباي
0: اخي قابور بخشان قم قروت وخلخ عندها برس قال تريج بزيت خرزت لشان اوتورايا واخ يا دائي تما شكت خوشيبه يشمخ لقا رخ مهنيانا ومدرى خرزت ديان يا مليا هماشا بمو ادي مقروت لقاتن طاقد ربي ول
1: أود بسيم رامي مقرياقو إسلامي خبي كل شموعة برسقالة وشراية مجد مهنيانا وتلي الصورة ونقط ماص المصوين خيال كل فخلت خجقالي دولي شخلطهم شن رابة زميرة
0: لا تخمنت لا تخمنت فخي زمرخ
1: أنا ما خبن هنا جو ترابة
0: لا هي نجوت أنا شري ما سخيب دوزوتا.
1: إيه بس خيام بيارخي.
0: دخلة.
1: ختامة أو أهم أو هتونايا مرن شري منارم مطلقة بتشار مدري من خشمة خبران خرايد شو الدور كما تخرت شموعة إيش يوم طيتا. تخمنت تها قصد البتة قصد صلمنت إيه
0: بق
1: أوكي مارن البتة أنا وأبياكو فرملن أغداده إن يخنن فشلم أخناشة متري الجاني لا بضايا مودي لقومه إيجي أنا مري يخنن بروني بس مالو تخنت يا تخ سباي تشمد وتشتفت لكل من دي بابو تاخر لا زادت بروني لا أنا ولا بابو شدني وخ فالطت لشانا خانشانقي وبيلا من قمي ولتت بونايا أدية شاري كتا وخبرة بخبرة تشمد من بابو اجهد خشوري لها قوي ياقو من برد مور لشانه مدرس لجانه قامتها ومره اوف اوف اخوني ورخمي عزيزة يولتي قاد يطقتلي رابص باي بزودة من تانا يطنجاني او يومت قولن اي خشتة ينمهانا سوري تقوبلن اي خشتا ين مهانا كما چليتت اي طالتوخ تشئتانيتا تخابر صوبا مهمنا بأمتا ورابم شمها جابت أمتا آتوريتا ومشون يلخي أبديناي ايوا قشمتا تقنيوخ شررتا وطالقتوخ وطالقتت بلخانوخ سبرايا شريرة ولا اها اختي إلا إيوه كمجليتا جتوياتوخ وطاما ينطياما بموخ أخسايوما خيرا وأب إيوه غدا أرخ خطا بأدانو قطا لقت كل من تشالكم أرخد آني كتاوي رخك من شرارة وسبرايوتا منتيلون مصيلون طلاتي وشواشن برشيلا من أغداده ومن آني برجاني مخبانت أمانوتا مهمنتا منتيلم طالقتت أو دوياتك أمتناي سبراي أخ آشوراي مهمنا أمتوخ وتوديتوخ نشيوا اتوالو ساسة من دبرانوتا تسأتا رشميتا تأمناروتا وتجبراني كل خاب الخانة بمايا كما قروتت اي طالتا لإيقارت او مناخ إن بخرتا سرولن القولي سرولن قاو مناخ سا سرولون البساسة بيشي ويوا كمقروت طالتو قامودي سرولون مدرش بقرن قامودي سرولون وقامودي مغزيلون خشتا ين مهانا لا شعريرا ولا متقبلانا تشسلوخ وابتشسلي وتشسرابة من طالانة وشمعانة قبل تشسجانة مدرش ديرن وبقرن البوقاري كم طلاتي وشواشن قامودي سرولن وقامودي اي خشتة بطلتا خاء لها واني شافورة يطي شل داخي تاويا اختمروخ من قم طلاتي وشواشن ما صدتوا بجانوخ وبشل دليلائيت او هالسنايوتا تموم الاي خشتا بشكلت بساسة من رخمخ تسقروتا وخالونا تمناخا وشواوخ التيقا اي بنيتا ينشواوتا تشيخيتوا البتة ما صدتوا تممت الطالتا ايمن بس موالو بس سروتوخ وطالقتوخ لتوالا خابوشاقا من ايد انا واب اد يططلا ويطأت او شخلافة وسروتت قولة وسروتوخ لا تمملي الا من برغدة او يوتا لتخيتا وخويادة تقوملي بالاو دبرانا وتجبرانة سأتت امناروتا تيوا خامن شوتاسا بش جوري وامتناي ام خشمة من اني دبرانة وتجبرانة ومرخطانة خاسة مسعورة من شتاوي وملخمانة طاليات الدراماية وفرقيتا وسنتا زوزانيتا كمقروتة فلخانة آني اتوالون خيانوتا ودستوتا قربايوتا وآني زبنان الجانا كمقروتا وفرستت قدا طالتا فرصوبيتا كقنياتي فرصوباي وآها أختي إيوة فالزبطنطة لكل غدا كان يخوانتا سمنتا تخد رخمي وبيشاوة مفلختا قعودويات فرصوباي الجاني وشوهرتا قمنتيتا ولا آها أختي إلا إيوة قشمطة وطالقتا وسمنتا كل خسايو مشاريرا لا شالم وغنيو وسزجروا بأودوياتي لا شريري قيدت الإقارة برسوف ميقري تشئي تنائيد كشمطي والكل قنيت برسا وأودوياتي مرضو تنائي شريري سفراي امتنائي وتودي تنائي قبيدة كلنائي الهدى اي قنيت لا شتوى اي ارخد اني مخبي والا او تجبران تسأت لمهم منتب ام ناروتا نشيوا او يوت ايوا من اني دبش اتوال در قولوتا وسنيتا تخدج من قاتي وتهج ليها ويوا صبي مني ولازي هج ايقارة اتوال قاتي ولا بتهاويل بداتي اهي وقلت تروان هم زملا بيو بقدانا فرشلن من أغداده قم طلاتي وشواشنه أنا جرش لي جاني وطلق لي هر هذا آتن هل إديم يوما كل داخل تويا لا منشد ميقروتو خماني إيود ولازي آني بتمنشي آت ماني إيود ومودي إينا جتوياتوخ وطالياتوخ دراماي ولازي يطي اي كان يخشرت شمت شدقة وشمت شليا ومن يخ من برست شرارة اين بخوتام جارش رأشا وسقد من من يختا وشري مدرش طاقوي برشرارة وبرست بكل شاري روتا اغدا تشئيتا البتا كإقارة جانوخ قامتا لا جوبلوخ ولا مصليلوخ من إقاروخ وبربلوخ كمتخور الأو قولة رازيوتة اتوالوخ بهديروتة خامن هدام مهمنة شركه وجاود او دوراشه تشئي تنايا ايوا من قم مولادت مارم فاروقا خشما يماني من يخلي خدش ياقو من هاقيتا وجو شغل جوباتت يخنن ومر غالبوتا ام نار شريرة تليقة او باسوق خرائل ينسامة خرائل بروني ام بس مالوخ ورجاوت ادروني وشكل قديلة إلي جاوت قيمت تشالونياتت يموخ وأو صندوقت خاميتت وراقي فرصوباي تليلي في شبتيخة هالآدية وخازخ مودي إتلي خمية جاوة إتلي خجمة من جتوياتت يولي اللي يولتي وطلبلت مقدنون هاقوتا قمريا آلاها لام صيلي ماقودة أبخى طربة وهل أدية فيش نجاوت صندوقي ولا إيدة قرتي لبيه يخنن مرة أنا هون خلاب وبابي أمنارة وشريرة وأمتناي جبارة مهمنة قابل خانوخ سبرايا الهدقة أغضادة ونديل من شوبي وأخبرك أرخط لك أدرونا وميل الصندوق وأب قديلة ويولك بابي ومره فاقش قول بابي أهل قديلة البت ياقو لش كل قديلة من بروني أختي مره قاد بروني قجاه قامت أبتخد صندوقتي يخنم تخلي الأو صندوق وأنا جو شكلي جو فاتت يخنم وزيلي كماب أجبوتا جاشوق وجاوت صندوق ومر بابي أني كل اجتويات إينت ميقرد رابي يولتي وشخشلي ومدرش مر فخلت رابي تمري أخذ بابي أمروخ يولتي مر بابي هي بروني لا أجبد كل أني إينت وناي وطاليات الدرامائي أم مش خاتت يولتي إن لا منش بروني أنا أختي من هاقوتي إلى تقارن قرابي يولتي ولهج خخينا ماني تاوي وأبن برونة جاني هاوي شميلوخ أزيزي بروني هي بابي شميلي رابس باي وفاخلت بطلابي من مري يخنن أنا لهم زملي من سبب ياقو تممل الهمزم تقاتي وهدخ مره يقولتي أننا كل اجتويات وقت ملينا من مرجنيات طيمان جارت فيشي وفريسك ابني أمتن بأدانو فاقد شكلن ولا طلبتلن هل لا تلقتلن هل آبد هدخ مره ياقو أنا لا ضي لي مودي أمرنوا وأيني تشوريه وبملايا من دم أتخادوتا وتخشى وبخاقالا رابا مشيخة مري ياقو خبيوا ليهم بضايا مودي أمرنوا وأنا بأن شنة سيبوتا أيناتي خشكوننا يوم قيوما بوش طالوقي وين الأو بهرة بيشانا وبتخين جوخة دنيا خشكنت هالموت صندوقي بش مليا لمن جتويات تخمية وين أن طلاتي وشواشنة جو شغلي في صادة إيدي وغزيلي داند مختي قربوني لا إجي غزيلي جو باتت يخنن خاجخت رابس أورا ومري بروني يخنن داند مختي قربنا ولي ما صنتيت من زودا ام بس ما لخ منطط لي قبيتي هرب ايضا سبقت اب صندوقي وشغلت كل جتوياتي وخيدت لن ام انا جاوت صندوقت بابوخ وجربت فرست او من يتماسد بداتت ين اب اد بتسربت القولوخ ماسد او دتلا اها او دوتا بروني يويت لي قولة خاتا بتسهدوتت بابوخ بتطممت آها باعوتي وقات أخوني عزيزة ياقو قابولي ودقاها همزمتي ياقو مدرش أخادت أتقتر لا جوب لي لشانو فولط لقاتي مدرش وأب أنا ودلي مأخدية ومري بروني يخنن طمانت منتي منوخ إن يوتلن قولوخ قطممت باعوتي ينلا مري يخنم غدا خادوته فرشتا مبينا جو ايناتو وباته ميقرا رابي إقاري القاتي قطموم او قولي قاما ايات مري بتاون ريجوخ واينوخ وخد منوخ هالموتي وادية قولي تريانا تقولي ون قاتوخ فسادوته آلاها قاميتها وخارته فسادوته بابي خاطر جمهاو ترابي أنا بتطمم من قولي وتبكن بتخشم من الخمانة وملبانة رابم يقري وشاريري في الخانة نبقاها خقلة أم ناروتا الهدى بيتاني عليمة اتلن خاخبة شاريرة وفي الخانة نجاوت سياط بريشة شو تاسد اتلن إنا اللمصيلي التمومة آها قولي وقوم لألهم أخذ قوم لألهم موجبة أودن مري لا تخمنت أبقى خامتلون هل تماصت ممططلون قيالوخ وآني قد بر منه شمت يرخي شنه وهل كل إجرتا بيشة فرستا وفرسة تشئيتت آني أنائي ودرقو لاي كل غدا خيال شاررت صفريتا وتشئيتانيتا بس برئد يوم يوما تشئيت كل ماني تلتل شرارة بتزرقة وجنية وشيمة شما دانا يرخى أو مندي أننقايا جارت يتقتل بروني إيلي كل مندي شريرة ليتال ولا تشئيت شررتا بتبيشة شبتة وشغلبتة إيجي مدرش جو شغلي فصاد إيدي وبقري قياقو أو بقاري خارة يا هدخة يمت يخنن لا خزيالي مر ياقو خبران خشيانة قد يمت يخنن شونيته لا الخي أبديناي قم صراشن إج أو مر إن آتك لا متخرخ باسد بيتوتخ وخيوتخ ولا متخرخ شوق من كتوياتخ مودي بالدرستي هدخة بقر مني هقوتكم آلها أنا اشتقلي ولا يولي هيج فنايا أختي مري درستي ويلا بقسمة أو بش شيخي وقاتو بتسبق اللبي وهاقنخ الكل مندي إيمت يخنن تاخر اللي وآت كسلي شاقلي وميلي لخا كسلوخ خاجة خيتا إينا قامودي هاقن وممر نريشي وريشوخ إيمت ماط صندوق الإيدوخ فتختلي وطائت برشمة دورستي جاود آني طاليات الدراماي وتوناي وقارتلون خبرة بخبرة أدية يخنم بروني زامت لو يا الله داني ودانت هبة ودرمانت شكلا ورا داني لتمنططلي بيتا هل تمدرش بتقاتن جس عزيزي بابوخ رابس باي مره يخنن ياقو جنول الهمزمتا من يخنن ومره لي طلبن منه بيشي تشسلي اها ليلة قامايا فقلا بأغضاضي بتخاطر شكل تهبوخ ودرمانه إينا أنا بتطلبن منه قبلتلي أرخو اها ليلة قامايا يخنن بروني أدية قيمت ومنططلن تاون أرخى بيت ترابيوخ ورابي يولتي أنا فولطلي لشاني قياقو وأبياقو فولطلي لشانة قاتي وخرطة أب يخنن فولطلي لشانة ومرة أنا ديريون وريجوخن بتاون هل يوم خرأت خيوتي إجي كلن من أغضاد قملن وشوكلن بيت تياقو مدرش غزيلي مخايا قفلة بترقى وخشلن قبيتي ملي من خادوته رابة فرشتة تا هيك ليوخ ورئيش بيو تروان زودة من طلاتي وشواشن ويرة ختم لآها توناي سلمنة شريا سوريون بتبقن بيوخم داتي ومريا بارخ لوخون وقابل شلامي كلوخون وخبي آمين من خبانوخون يول هاول وايتم باسيم رابا بيقرا ياكو باتا وترابا باسيما كيولتي برسد وانوي لا اختم زملا بآخاب تنا يخينا تشريم

0: ماسون مغرون إلي بد مناخة خا يعني خاتونا دختي أمري إلي خد شمت شنتة موتة
1: أوكي.
0: من شفت تخيو تموتة لشمو هي خزمرتي واتمر ظالم تفيلي سامت ري أنا بجتاون وقام ناخد ليون صندو بتمزم من باسو وإيمان تويالي برزد وهيتم باسي مرابا
1: طينات منتق من نقرابا ربي والباسي مرابا بتبقى بيوك ساعة ريانيتا طينات منتق من نقرابا
0: أوكي باسي مرابا خوني
1: بخير طالع باي باي باسي مرابا شو مانا مخبه طينات من تخمر ربي يول الداها تونايا او هقيتي لهالبكتي وقتش عيتا وبتبقى بيو بصاعة ريانيتا وبتأمر قاتوخون هالبت هالخبتات خلقو تامت خرزت اديوم يوما صاعة قميتا إنا لما شيتون صاعة ريانيتا منبرشارة خرزت أرمناي أخنا بشكل خلبر هذا أخشي منبر جنجل كيرك سبريتون وخرطة بشارة خجخيتا بشوق النوخن هدية أم زمارة مخبهم شمها جنان ساوا

شمانا مخبه قابلو خني ونبشينا جو خرزت اديميوما دبراسي لقاتوخن خايا من لبها مصعيت اتصيتري نقزت لا اف ام بن برسقالة 3 زد وهمونيون بتاوي مسويانا الخيالوخن موسيقى

Dear listeners, we are broadcasting in Assyrian for next hour. شمان مخبة تاز خرز اللقامة ومقروخ آها ساعت ريانيتا من خرزة لشان أرمنايا أخنا بشكل إديوميوما وتاز خرز اللقامة وزمر تقيمة بيت مشميخ لا من زمارة مخبة سرقون يوخنا

مطلق ما يشمل مخب بمار لزديقوتا كي بشقنيتا بدم اتأينه وخيروتا بشابخت الدمه.

او او مثل شمانه مخبه بماره لي زمارت زامر عبوبة من قالت قيناتي ليبايشم ترسية وإيمن تشاوق لزماري كي كبنا كيسي.

خدا أمتا كيما قمة ملبانة قد نطريلا وقومت لبماري لخناشة سابر الإيقارة لهاوي لرخمه

ومثل خرائق أدمي ومشمال مخبة بمارلي خكيمة إيمن تقاور البيت كي منيخ على الخخمتة سبب لت مرار بوباكة ولا خراوة بشوتا بوتة إلا بوسامة وخادوتا.

شمر مخبب تاز خرزن لقامة ومقر واللي قاروخن شربة خيط رابي بن يامن أرسانس أهوي ومن كتا وبشمت بن يامن أرسانس بصمنا بيت يول أوراهن بابا شيتر ألبو 8

L-idea li għumata digħala għattret urmi bi prakta darat ċessar xietet 1884. Min barta mamta t-qrejte għumata u madraċta l-leta ċliħħaje ortodoksaje bimditet urmi xiexta Rusija bċiet 1900 u tama ġuħa minn bat sowet it-imditet Petrograd jen Petrograd tumumle. Tumumle raħta t-qrejte ġu paqwa t-taxħita tibi leta. Għajn iwa bimdita għalbat ġu Rusija eket għalbat tama بخار طويلة هالبات مشتعلانة جو إز قدوتت ملكوتة تروسي بمديتة أرمي هالبات إيكت بلخلة هل يومانت مبقانت آتوراي بشيت 1918 ربي بن يامن وبرث زوجي كترينا هايت إيوة خا عودتا كالشرطة جو شوتابوتا ات قدرانت ماراتي آتوراياتي بتهران اتوالون تربنوني وخا براتا وبشيت 1935 شو در البنوني جي ورقس ومارونا القطر الدروسية اتقاني يلبانا اللايا المدخد 35 شنة ومولبلا جي ورقس لشانا فرنسا و بارسايا جوبت صوبت موسكو ومارونا ايوا خمل بانا جو روسيا وهم زمانا جو برسقالد موسكو بليشانا بارسايا وبراتي شمو ايوا السيما لتا وبأطرد بثنهرن بشيت 1924 وبرزوجي كترينا وبراتي سيما من يخلن بأطرة إيران من بر راقة شيتة 1918 شمانة مخبة خيلق خامتخا جو عراق اكد مولبلة جو مدرشتة قشيشة يوسف بتقليتها بموصل وضر الإيران وخيله جو مديتا ارشخيت الطهران هل شونيله بشيت 1905 شوا مشونيله ربي بن يامن هل بات من اها الما جو مسكينوتا اينا مارت غدا سمت طيمنطا وخوشاوي بهراني وسيامي شابيري ومملي معبداني أمين عيد بتهاوي جوت خارت آنت اتلون خبة قليشانة وتشعيتا ورغشتا بإيتوتي أمتنيتا آتوريتا

0: شمانا مخبه اماني لمدري ربي يول هاول منديت سيدني دار قبل بلشين بطيكا خيتا من عندها برسقال ربي يول بشمايت بشمايت ربي يول هدية صبية للا
1: هينا تشوفي الخدشي النرايم
0: هدية بصبية للا
1: بالصبية
0: هي فاقد ربي والخج خيدا قبل خلف شينا من عندها برس قالة وديو مارد قسمة قطرس وعطقما بيلا هل بات تايلان تري خورزة
1: هي قسمتي بيلا قد مقرونة تونايا خاتة وليل خاتة بيشالي بريسة ينجو يوتيوب ينجو فيسبوك أختي شامو عد برس قالة ملبون ممكن لنا شميو
0: ممكن
1: أحكي من قم تشارن مغرياكو
0: باقت
1: بين مشمين خمندي ليه تنقالب تاو صبيا بالدي أن لا
0: بخشان بكت أو صبيا أو من كسلوخ إياه للا قربة
1: مثل
0: ماكرافون
1: أنا اللي هنا هي مثلنا قربة قم تشارن أحكي مودي شارنا بت خقالة
0: باقت
1: أكي تكلتها وقالة بسيمة
0: همون انتها بسيمة
1: ديالة خيطة مش انت تموت عرش لي لغزي لي مخيبتي أي زمرت هتخشاروي لسامت ريانا لخوتام زمرت مرأة ظالم تفيلي من درد غدا خمتة بشتي لزمرت خشمة زمار دنيومتا أهو لط ليوة بالخامة قبرستت آزمرت قالت مناخة ليوان صندو بتادا مخبلي وبانا مقرون خاتوناية تشيريا دشنا قروخة آها مناخة أخ أوت مقرو لقاتي وكتل خرواتو وأمت أطوريتا كل نائيت لدشن طيمنتا أيز مرتا بوش إتوالا شوبة الله يا كسلي زميرالي برختم للهمزمتي وأو الشويتة موتا وخرت طلب مني باخلتا ومري بين دمخن وميتن بايخون شوكلي بشينا مبر خشمة دقيقة هم زملي أمي خورة يقرأ تشارلز شمون بس كلا آدية من أغضاد بين مشميا آي زمرتي زميرالي ليون من قمتش يعني والخي أبديناي ممكن أغضاد صعد يعني خدش أبو الزودة فقد المشمي من أن قال لطلط لخينا جنايب تويا
0: باقد أجل باقد
2: أنا كلام لا يشيل فالتو كشيء متخمش تي خمشان مزمرتا مكتوب مشوطة كأنواع كتورة أمثال أما كذا أنا خبرت سوتي أتسوقي كل خادوتي

0: غالوتي أخشي الأدعشة خب فاقعت عمات خب صوتي عادت وخيرت كل خالوتي وخبت من الأدن دين
1: لا تخمن
0: هذا الشيء ما نمت اشتار بلوم
1: لا تخمن خير جانو الذي مري على حال اتخيم الصلامة بيرد السلام خاشفة عمران وقديش تطلق مني وصادقاته أخشي خبر خانا يا مودي بايت عنك لك أخرواك وضبصه في المعلو كهيدي جوما
0: أكي أقارو يشيرو
1: لا شيء ما
0: كله خن شيء شيء كله خن بين نفر كلا هيش تفر
1: لا شيء
0: أنت أطولتا خير الأول
1: أمين أمين خرواتو
2: اوكي بخشيون قال صبيا
3: وسوايلا رابا صبيا وآلاما نخلى لون صندو قد اي وخا من دن زمارم شمه ومارد قال مهنيانا انا همون بتخارن قد مو يخوى لخا كما جاي قام ديت ملبن ورابا ناشو خبانا ومارد قال مهنيانا وهمون من برداون لنشم يخا قال قد دامي والقالت لون صندو
2: اوكي متادا وبانا بخروطة اتوابيلا وبانا مقرولي اهاتونايا ايقارة قداي روخي وصيرة تونايا بدي زمرتا تيلي خدشمت من شكتا موتا هتخى بماريون من بر مقروتا واختمت زمرتا مرأة ظالم اهاتونايا تشيريا خاتا وصل منا ملخومه ون فإقاره الشنايت خازمارة مارد بلوطة دوانيتا ومقروانة زمرتا قالت قرنا قجه قامتا وخارخما عزيزة مناخا ليوان صندو قاي همزمتو خارتا ومقروتا تخبه وشوقتا بشينا قشول خارخما وخورا وأمتا تشلنا عيد شغل الكلن وأمتا أطوريتا بشينا وبشلامة خارايا بيت مقروتا زمرتا خاريتا تيوى زمرتا بأنا كم تسافي ولا روخي قابريانو وأو بدآيا تيمتا أينو بتويا وشنتا ودمختا خاريتا دا مخوالا بت هذا آها أب أنا مخبلي مطأن تدخى أمني أو أمناري ليه فيشي نشي بد أمتن هالقيامة أمينا إيد بد فيشي ميقري وتخيري أو دوياتي بشل خقلت ومانوتا إينا إديوم أنا ومن جيب خدري أمني بد سزجري مني كما قروتت آها تخارة وإيقارة أرخد آها تناية كريا كآها رخمة وأمنا لا منشيلة شاو بشينا الكلن وأم أمتا آتوريت فتخ شاروية من آها تناية كريا من شقتا تخيي وتموتا يما همزومي لجو لبو قروخة برونو هتخا بروني عزيزة وبهرت عيني رقشلوخ من اي شنتت موتت اتوجاو بر خشمة دقيقة تمخبتوخ وملجتت لبوخ بشكته والصدروخ بخيا وتابوخ دم مريرة ايوه شرشوط الصصانو ومجدولة وبرازة من قريروتها وهززتت ورطة وجاوت بغرو شكلها شوكلا اللوخ بشينا وشلاما وقاد جو او شتقة وشنتت موتت اتوجاو وتلاضيتوخ ورقشتوخ اي من شكتو تخبة من بموخ مريرة لشواقوخ جاود اي شنتت شكلتوا رهتوتوخ يولا قولا كجانوت انا شميالي رابس بايت مرة اي هيك لي فرشة منوخ وشوقالوخ بنوشوخ بتمطي الله وبلطلة ولتو على بلدوتا اي من شكتو بتوياوا يولت الطروخة تخي خاتي قاتوخ وقاتو من شكتا خارطة موتا بتوياوا شكل الأومر أغزالوما وقاتولا أمو بت اي من شكتو خارطة وفلطلا ولا جرش لزودة من ترتش يوعي شميلا مثل من قم النوخ وقات هلا بشيقة جاود اي شويتا وشنت موتا كلا نخشولا قد هيتش لي ديرت الخيوتا واي اي وقامت تخشولا متلوخ وبلطلا قم اسيا وخدريا من خورواتي وخبيوي ورخمي تيوا تشلي خضروانوخ وسبارا هل برشا وروخوخ من بغروخ بلطلا وروخوخ بلاطي ورابا نيخا اخت ان لتوالا او خبا تفرشاوه من بغروخ ورخموخ وخرواتوخ مخبتوخ ايوا اني تشكل لالوخ شوق سوري مخبتوخ ايوا اني تشوق لالوخ بشينا من شوقتو خارطة وفلطلا بتخخيلة على هاي جبارة رؤشلوخ وبقاو قالو خليا ومهنيانا تخروخ مخبتوخ وزمروخ الايز مرتد بوش اتوالا خشوفة رابة فريشة جو خيوتوخ ولبوخ يوزمرتا تقنى زميرالوخ بتخقالت بخيا مريرة ودم اخشيانة مبيونة ومجدلة جاوت ايناتوخ ولا شرشوطة دانورتوا ولا خزيالوخ ملشتوخ ايوا بشكتل صدروخ من قم ترتشاوه وقاد جاود اي شنتا لتوالوخ هيتش هيوي تخيي ولا بد اي مودي لقومه خاضروانوخ ولا اتوالوخ بلدوتا تمندي جو بموخ ليلة فيشا متوا شوق من او درمانا مريرة وخجة من اني مية بصرة فلجو بشيلة بمراتي ونوا ومشتويوخ بأن ترتشا هوعي وآجو آها شنتويت لا ميتا اتوا ولا خايا وبعدانا اي ملجتوخ ومخبتة لبوخ متلا وبشلا متوتا بدشتة هاقوتا بقات لابد آية وشماية باسو بس يا مارن فاروقا داخي مطقني بتموتة مخبتة ان مطقني ابقاو أب أي نفس شريتت اتلب ياشا بتفلطة مني ومايد وإلا مايد بتفايش بشيقة جشويتة جنجارة وتموتها هرم أخ قامتها وهيج ليها ويلة صورة خيم أخت اتلة آدية بمصايل بجانب رخشة بغزاية أسية كباسمتة مرأقة طولة وخاميتة خيي ولا أختي خبة بخيوتة اللي أبطأيت برأي مخبتي فرفولي وان بيوخ يا آلهي باروقة قاد أختي ماست برقتلي من آها مرأة خبة ظالم قانا ويوتلي خي خات وجات هذا يما همزومي وقجانو وجولبو وسافوق من دردة ملية لقبرون الخوضايا ويتوما ناجسا شميلة قالت ترقى بتخلي وشوريلا قربونا قرب الترقى غزيلا برونو بيوارا رابا نيخا ورابا كتشيخا ينجيب مبيونيبا ملهدت دوقتي ونفاسي لبلاطة سباي بإيدخا زرفا جورة شكلت بغرة كلا شغيلة بأرخة سكان خاتا أخت مضعيلة قاتو والطاقوية برقاو مرق قاطولة قربني الكسيمة تأبقاي بجواجي ورابا نيخا وخشنتكم أرخا دبرونو إما تمطيلن قرب الأغضاد غبقلة اللي بتآني درنانو متخرة داخي شيطيناوة لجو صدرو بآني من شقياتو خباني ورخماني لياوي خيي وخيلة من أو خلوة صدرو خميمة وأو خطفلة هل آدية آني درنانو بوش مليانة من خبة يمة تبلوطة وآني من شقياتو من يختى ومرها ما لغبروني أدخى بجواجة وتشميطة وتوينة وأن أينو بغزاي وأن رابة فريشة من آني تغزيلي قدمتها ملية ومن خادوتا إيمان تلطلخ من بيتها قم ترت سعط أدي بغزاي وان جاويخة خشة رابة جورة بروني تخل لبخ ومضعي لي مالو بروني هدخة تويرة قامتا لا جوب لبرونو شوق من ريش ششلة بيدغدا جاشكتا رابة خشنتا جوباتا تيمي وبخقالة شميطة مره يمي لمصي لما تشوخ أنا ليهم بضعي ايتشيلا ومودي لقوم ما الله أدي أنا برآشيوين بغرنائيت رابا آجس أختي بان متوي ريشي ودمخن شوق اليمة ور هذا توينا خيلة باشوطة والباسوليات هل مطيل الأيشويتا قامتا إيوا بشيقة جاو أو بغري بالجوميتا وربيالي جاني الله وطليلي أخقامتا يمة تبعلا وغزيلا داخل ربيالي جاني الأيشويتا تشوقلا اللي مليشتا تخب بشيقة برشخاصة وادية بشيقة برصدر ونفاس بلاطة وبشليوتا أب يمة شوق لهذا وبلطلة أخ ملجتة تخبه ودله

0: هذا ويلي بشيق برونو هل زرقتت يوم خاتة رأشلة وبلطلة ريشة مجفة وتخمنت أختي إيوة فطاقوية برمو خبتة أبخ دا هبة ينخدش من أو درمانة السمانة وأبس مانت مرأة لا متولي جوب أمي ليش خبرة فالطوة مني قيمة شوكل البيتة وبلطلة أو فرسوفة قام يتيل البالي إيوة هر أو كشيشة صليل سلوتة باسمتي من أو مرأة قطولة من قمة لجتة خبة يواوالي خيخاتي باي من شكتة موتة قجانو وتخيخاتي قاتي وخرطة صليال سلوتة فرشتة روخة من فغرة تخابرناشة قجاخارتة أو لش ما يهيج خبرة ولا بد آيات أي سلوتة إيوة فاصلتة قامت فرشت من أن خي زونناي وشانيت كخي أبديناي كل داخته يا خشلة وتفقل بتكشيشة الباقورة بطأنا إن ممكن شاكل خامد آنوتا بديو إن هو يشقلتا ين جورتا خجوان قخينا برخا ترجم ويوالا لتوالي هيج هيويت خيوتا ين إن هو يمتا من برضيلا وغزيلا هيويت خيي لتوالي بياشا وبتمايت وأبقاي متلا برموتا ينزي هالا خيتيلا كل من دي بتقوم اديوم يوما لاقوا باللي خافونايا من أوقا الشيشة ايجي شوكلي اللي وطلطلي ولا در رقبيتا فيش لهادا طاوية بارو جاود أرخاتي وشل قالولت آي ماتت خييوة بني أمتن جاو تبتوك الكل خطر أدبيتا يطانا ولا يطانا ولا أخجب آي ماتا إن لكل متواتت خضروانو قربة وآني ترخقت يطئيوة بني أمتن بخاينا أب إنهاوي خامن يطاني جاو هذا ويل برتولت لهج ما سمتت بال الصاخوت والخيوت جونا او رنجت بات زوردنتا وبغري رابنا قيدا او زبن في شب اني ترتش او اب يمه لتوا لهج خبر باسي اب اي خدريه طويلة وبقرة من شليت انا ان ممكن هاويلي خبرة من برونو كل داخته يا فرصوبة خدرية إيوة كشيشة ممكن ماصي يولا لبا ومقرولة باقوته وطالب من آني مشتقلاني وشوتاسي وبرسقالي تفشت إيدة تيرتا كما شوخي برونو يوال قولة أو كشيشة مهمنا بتمارن وآلان وإيتا قدشتت بتتمم باقوته من برتمم تتخلمت تشمشت تغدا يما تشونيلا من أن خي زونناي كخي أبديناي
1: ربيو الخدق قفياشا خدق قفياشا ما صم مخلق شبت تتيا
0: بياش يختي خفات
1: خدق قالا بياشا يرد خط مخلق خرز ديان خوشي بتعتب تم مخلق خير تعالى
0: ديالو
1: لترق لخرزة هذا خدق قالا خخينا بشاق الله هدية
0: ديال الله وكيف
1: بوش مشينا بس مرابا شمارا مخبه هل تبقى بيوخن يوم تخيشي بتاعته بتمرقاتهم بوش مشينا من يوم الهاول وانا زي ياقو هاول بوش مشينا